صوبيت حكم ييموس خان إنك صالت سيكر نويت فرستان وانتك استيس دي سلف دي من دي سلف دي هارت نت فريو غمان.